السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. علماء الكرام، most respected brothers, our sisters at the madrasa, and all those listening over receivers, and a little later who will listen over Channel Islam and other stations. In this month of Rabiul Awwal,

محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآل سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. او ماي بلاد, الله ماي رحيم, الله ماي كريم, الله ماي لوينج, الله ماي موست لوينج, موست كيرينج, الله او ماي موست بينيفيسنت, موست مرسيفول, الله او ماي موست تولرنت, الله. Beggars have raised our begging bowls before you, my Allah. There is no one for us besides you. We make tawbah and break tawbah. But where, oh my Allah, where do we go? There is no other door for us that we can tap. Tere dar ke siwa koi dar nahi, tere ghar ke siwa koi ghar nahi. Beloved Allah, you dearly love to turn to us.

0: جیتا وہی برتا وہی گورو کفد ہوتا. If it is not destined there, wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. My beloved Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all his life he made du'as for us. Bless us with all the goodness that he asked for us. Bless the ummah with that goodness. From all the mischief, corruption, fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accept all the works of deen that are taking place. Tabligh o da'wat ki mehnat qubool farma. Ijtimaat gasht ta'lim ko qubool farma. Masajid madaris khankao ko qubool farma. Tamam deeni anjuman aur idaro ko qubool farma. Bless all workers of deen with ikhlas. My beloved Allah, you are well aware of the good wishes, the good desires, the aspirations, the tamanna that is in the hearts of each and everyone who has raised his or her hand before you this part of the night after this majlis of zikr. You can see into hearts, my beloved Allah. You are aware of the thoughts that are crossing each and everyone's minds. Fulfill their good wishes, good desires. And you are well aware of the difficulties, the hardship, the pain, the suffering, the problem, the test, the trials of each and every individual who has raised his and her hand before you this part of the night. My beloved Allah, with your fazl and kindness, remove their pain, their suffering, their difficulties, their hardships and their problems. Those who are sick and ailing, whether they're in hospitals, clinics, homes or wherever they are, Ya Allah, give them complete shifa. Those who are in financial difficulties, bless them with plentiful of halal risk and remove the difficulty. Those who are weak, give them strength. Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Those who have gone for umrahs, make the umrahs maqbool and mabroor and asan and simple and easy. And those who are intending to go, my beloved Allah, make it extremely easy for them. Bless them with maqbool ziyarat and umrah. Oh, my beloved Allah, with Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam sadqa, accept our duas. Koi mujhse puche, main kya mangta hu? Main apne khuda se khuda mangta hu. Wo ho jaye mera, main ho jaau uska. Yehi raat din mein dua mangta hu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inshallah, Monday night we'll have a majlis of about 45 minutes to 50 minutes.
1: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. تیری مشیت ہے سب پہ غالب اور ہیچ ہیں سب میرے ارادے. تیری مشیت ہے سب پہ غالب اور ہیچ ہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. علماء کرام، most respected brothers, sisters listening at the madrasa and over the receivers. Once again, Allah tabaraka wa ta'ala's fazal, His kindness, His favor upon us, that He blessed us with the tawfiq of gathering here for His remembrance and reciting salat and salam upon Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. Repeatedly I have mentioned the purpose and the

مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الصلوات الطيبات التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد

وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. جال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے.